ايه مميرنا ني عربا عرب وانتي كريتا طبعا كنت جايتو ناتني فاندارانا كانتوني ومالي امزو انتو انتو انتو ني سابوتي زو فاندارانا كانتوني مالموا زي يفان ميزا انتي كفتوني تو يساكير نانتو تو يزو تيا يرارينا ني سوسن تارا وانتي كريتا امبيالانا فولي انتي كيا انتي فاندارانا انتي فامبيالانا فولي انكير ما زابا لوتر دي منو فا افنارتنا tsika rehetra indray izay fotoana hiarana eto izay aleo tsy andrela fa tonga dia ity ranankiray ity no isantarako avy hatrany ny fiarahantsika ho an'ny fandarana kantony omaly